0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

وانا تاب 100% أغاني جزائرية. هوانا تاب كل اثنين من 9 إلى 10 تاع الليل مع محمد. هوانا تاب على أمواج راديو هوانا.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: طوب. مية بالمية أغاني جزائرية.
1: أيوة.
0: هوانا طوب.
1: في بحدة.
0: كل اثنين من 9 إلى 10 الليل مع محمد. هوانا طوب على أمواج راديو هوانا.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش تستناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: Wana FM, vivez les moments et profitez des meilleurs hits. Les nouveautés les plus fraîches, les classiques inoubliables et des programmes interactifs 24 heures sur 24. Awana FM, la radio qui vit avec vous. Branchez-vous et restez toujours connecté. Awana FM, la radio qui vous aime.
1: حصة دمعة قلم هي حصة أسبوعية تبحر بكم إلى عالم الشعر والموسيقى الهادئة. هي حصة ثقافية ترفيهية من إعداد وتقديم ناريمان، تأتيكم كل يوم الثلاثاء على الساعة 8:00 مساء، فكونوا في الموعد.

0: Sur Awana FM, vivez les moments et profitez des meilleurs hits. Les nouveautés les plus fraîches, les classiques inoubliables et des programmes interactifs 24 heures sur 24. Awana FM, la radio qui vit avec vous. Branchez-vous et restez toujours connecté. Awana FM, la radio qui vous aime.
1: Nta, Oulanti, لكن عندك موهبة في تقديم الحصص والبرامج الإذاعية.
2: لكن كنت هاوي وحاب تقدم برنامج إذاعي.
1: راديو هوانا يفتح لك المجال باش تكون مذيع ولا مذيعة. ما عليكم غير ترسلوا ملفاتكم الصوتية مع اسم البرنامج اللي راكم حابين تقدموه على البريد الإلكتروني التالي abdoujidbulvi2525@kiahoo.fr. وعلى هذا نقول لك ما تترددش ما ترديش. راديو هوانا، راديو شبابي ولكل شباب. راديو هوانا

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

وين تصبت؟ مية بالمية أغاني جزائرية. ها وين تصبت؟ كل اثنين من 9 إلى 10 تحليل مع محمد. ها وين تصبت؟ على أموال راديو هوانا.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

ممكن يا روحي راكي ربحه وليتي دكتور في دعوتك طايحه عمري بلا بروتوكول وين حسبتك جايحه وحطيتيها في الجول بها يا وين رايحه.

وللإعلان معنا على راديو هوانا يمكنكم الاتصال بنا على الرقم التالي 0661-62-68-63 أو عن طريق البريد الإلكتروني pub@radiohawana.net.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

تواصلون الاستماع إلى أحلى الأنغام من راديو هوانا. راديو هوانا ديما معانا.

ولأن اللي معنا على راديو هوانا يمكنكم الاتصال بنا على الرقم التالي 06 61 62 68 63 أو عن

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

مناطق. مئة بالمئة أغاني جزائرية. هوا ناطق كل اثنين من 9 إلى 10 الليل مع محمد. هوا ناطق على أمواج راديو هوانا.

حصة دمعة قلم، هي حصة أسبوعية تبحر بكم إلى عالم الشعر والموسيقى الهادئة. هي حصة ثقافية ترفيهية من إعداد وتقديم ناريمان، تأتيكم كل يوم ثلاثاء على الساعة 8 مساء، فكونوا في الموعد.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: لكان عندك موهبة في تقديم الحصص والبرامج الإذاعية.
1: لكان كنت هاوي وحاب تقدم برنامج إذاعي.
0: راديو هوانا يفتح لك المجال باش تكون مذيع ولا مذيعة. ما عليكم غير ترسلوا ملفاتكم الصوتية مع اسم البرنامج اللي راكم حابين تقدموه على البريد الإلكتروني التالي abdoujidwv2525@kiahoo.fr. وعلى هذا نقول لك ما تترددش ما ترديش. راديو هوانا، راديو شبابي ولكل شباب. راديو هوانا.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: لكن عندك موهبة في تقديم الحصص والبرامج الإذاعية.
1: لكن كنت هاوي وحاب تقدم برنامج إذاعي.
0: راديو هوانا يفتح لك المجال باش تكون مذيع ولا مذيعة. ما عليكم غير ترسلوا ملفاتكم الصوتية مع اسم البرنامج اللي راكم حابين تقدموه على البريد الإلكتروني التالي abdoujidboulevi2525@yahoo.fr. وعلى هذا نقول لك ما تترددش ما ترديش. راديو هوانا، راديو شبابي ولكل شباب. راديو هوانا ديما معنا.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش تستناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟
4: تواصلون الاستماع إلى أحلى الأنغام من راديو هوانا. راديو هوانا ديما معانا.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

والان معنا على راديو هوانا يمكنكم الاتصال بنا على الرقم التالي 0661 62 68 63 او عن طريق البريد الالكتروني pub@radiohawana.net.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

وانا توب. مية بالمية أغاني جزائرية. هوانا توب كل اثنين من 9 إلى 10 تعليل مع محمد. هوانا توب على أمواج راديو هوانا.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

والان معنا على راديو هوانا يمكنكم الاتصال بنا على الرقم التالي 0661 62 68 63 او عن طريق البريد الالكتروني pub@radiohawana.net.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

والآن معنا على راديو هوانا يمكنكم الاتصال بنا على الرقم التالي 0661 62 68 63 أو عن طريق البريد الإلكتروني pub@radiohawana.net.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: وانا تراب 100% اغاني جزائريه.
1: ايوه
0: وانا تراب
1: جيب وحده
0: كل اثنين من 9 ل 10 تحليل مع محمد. وانا تراب على امواج راديو هوانا.

شافوا شنو هذا قعدنا غير هذا يعس في هذا قتلتونا يا الغيارين والحسادة لاعبين هامرقين حسبتونا سهلين باركات عليكم يا المنافقين وين رايحين بها وين

وللإعلان معنا على راديو هوانا يمكنكم الاتصال بنا على الرقم التالي 0661-62-68-63 أو عن طريق البريد الإلكتروني pub@radiohawana.net.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

ولأن اللي معنا على راديو هوانا يمكنكم الاتصال بنا على الرقم التالي 0661 62 68 63 أو عن طريق البريد الإلكتروني pub@radiohawana.net.